ለምላክ ረחב ካ ነትባል ለምላክ ረחב ሩጭሊየብ ኪማልክቲ ኪማልከመማ አኽማይ ተቅብናክ ነክቤይ ክረብረስኪ ባንትራር ቹሊክ ርኖቂክ ርቢሺክ ትራ ረחב ካ ረחב ሩጭሊየብ ሽክቢ አይ ጽቆል ቢቶል ቆአት ታብካ ቆአውቃሻ ትካ متقايا كنتكا مخمير تقو امستا كنكا بك اتت اتكولاتشكا اتكولاتشوتليف ات ان مارشينشكا ات ان مارشين روتليف كراكارا تيا سيپا تشكا خلول كشور جواتش قاتير روتليف تشكرارا نككا كونوتلاخ بيهيرشين سقيل بتشيل كرارا تملخ بچکو خمیر ترشلان کا ترول کا ناوخ کشین ناوال انتیوال تیعا اوچلخ تق بیئی بیئی قسخی کریخ نبیئی خطنا میت چوچ چن کاخون اوچلخ اوچیل کئیلخ تق کیکوت مال کئیلخ تق اوچیل تیعا سیپا چکا کرارا چن کیکساخ چپام کیکس لیمال نخیلت میئی اي اتت اتون رقان چيباك قل هاي راشاك قل هاي چيبا نواق راشا نواق اووق هناخ بو تبه بو اوق كمتز علوم كاخ علوم ايش بياكوك ايش مكانيك رتي ترمما ايخ رتي ترمما ساق كرارا ترشلاان كا بكشقاهاق ايخ نق امر نق ايك بتاق قوجواج قوخنال تملوخ بچکا خمیخ کنا اوخ قطیت قمما کرابراش کی بان کرابراش کی چول اے اخمایی تقب نق نق بی خبرا خوا کی چیخ کنا اوخ چکنا تاخ لملاخ اخافر شن چکا چاواچ تا چاواچ قطیع شقاها قیخ ملتیوش تر رخب کاخ رخب رو چلیب شویا سیپاک کسلی مالر شن کمیگ نقوبا کاتران نخبه کشی کرشن قب

بيه بيشترج قا إيه رخل بيم بيه رشين كسليمال هقبل بيه نقر كاخ بطرة نقاخوة نقوت رجوميلال نهيلا لجنق نقوت اوتسي لرشين كسليمال إيه رشين اوتسلاخ كاييخ رقيهوال كولبان رئيل تريخون سماخ ونايا أشي تراخورا سماخ ناتن قاخ كيخ وكول قيخ اوتسلاخ قيخ رشين تسيخونيام تكيخ بجالالي بنقناتن قاخ

ملاخ رخاف روكوش روش ليب بروبيك خا نقمل تيوشيخ كن كاتشيبا إش بن خلال سيش إش كشانيال قشين إش نمق إش كوكوخ إش كل وابي قتنمت إش كل شي تقيا إش كل نات إش كل نقا ملتيوش تيبا نق إش بلا ترق قرئيل ترق سما نقرق أراج قا نقمل تيوشيخ تكا كن خلال بنق إكل قتنمت إكل تتقيا إكل نات إكل نقا هيك أيون هيك كستومبر رشين هيك تنمت أو رشين قتنمت إبسا دي برنسيباليس كيب نون كيب لون كيت تون تكسماخ بتاق أرميت خاي قاس جولاخ كيب نون بترا قاس نك نوخ كيب نون با رمال را قاس نرقا خيك سون بكيبا قاس نكيكي كوتا نوخ كيش بلاخ نوخ رقاها بكيبا إيخ إيخ نوخ كي بيخ ترق بانيك ترق أرئيل رمال كارا نقمل تيوشيخ كن كاتشيبا رخاف كاخ رخاف رجليف تشلانت كاه إبكين ترخاف را أقا نكرك أرا تشقا نقمل تيوشيخ تشكا كون خلال لبناق خيكول قتنامت خيكول نات خيكول نقا خيكول شي تقيا أباخني ترق سن كاش تخوا رتخ بال قتنامت ملتيوش تيبا قاس نوخ إش بلا إش قلتا إش قاتيا إش قتيت إيش قمما ملتيوش جيبا قاس نوك بي بيخ ترق قرئيل ترق بانيك نكيش كوش لانا تشقيخ نوك إنا تاخ ملتيوش كاشيباش قاش بلا خي ترق برا خون ورق سماخ هربن آن بو ببو خار رخف كاخ خار رخف رو جليب شتو يا استيباق قاس لمال رشن قيخ جواق خميخ جكرا شتقريك خيب كين تقشتو مخ قرئيل رمال كرا خبرا سماخ ما رشن خبرا بو ببو خنبيخ كن كارو بي جيبا Chuak chik ta, chuak chik katia.

نقي نقك ولا نقلو أور نقي نقبر قنصاخ وتسلاخ أصلي ماش قشين تق كون خلاش خبرخ ونا أور نيا تخر ماش أديسا موندو رينوفادو تشقا رماش خبر الراديو انتخلنا نسمخا رماش نيا تخا خون وتسلاخ خستيسيا تشقا نقاش نق كولا كي أتسراخ إيفناق تشقا خون تنمت خونام كي إيخ كل شيك كون خلاش

كيعقم خياو تلاخ جوات خير قنكا خير قن رجليف وإخلون كاقن خلال صواتك تي صواتك كموما صواتك كوتا صواتك كتي صواتك تا صواتك علي كيلاخ إيخ أو كين قسكي كوتمال تناول جوج كرا رزوغبالتنا متقاتي تلان إلناك واجبام 101

جهزت شي غبرقيخ ابن يتاق فوق يكون خلال خايب ابن يتاق شقب ولا ايك موري شقب خبر مومنتو بورك هون شقب كامي كقاس جات نمر خلال خرال مالك نتاق جوالي كي كيش عرض كولا شمام قطرة مترو سانتياغو ديتلان ناصر قمت قيا نملاح كي ايخ اي رمال غرا شمام عبر برنامج قيا وحول روتيل كيواج

كرا وجلال تكاخ إبرا وفاميليا شيخ ورقيخ con el debido respeto nos va a chixtrica programación regular.